إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انصر المستضعفين.

لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض.

إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي.

الأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين.

وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أفحسبتم أن

دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انصر المستضعفين.

الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنيا.

ثم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا

وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت

الغني ونحن الفقراء. أنت الغني ونحن الفقراء. أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا غدقا نافعا غير ضار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه اجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأصحابنا وذوي أرحامنا وعلمائنا ومشايخنا وأميرنا وشيوخنا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور. وبارك في العاملين وبارك في العاملين في هذا المسجد الكبير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفق وانصر إمامنا بحفظك يا كريم. اللهم وفقه لهداك واجعل أعماله الصالحة في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. وما قسمت فيها من سوء وبلاء وشر وداء فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا المسلمين في باكستان. اللهم كن لهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن للمستضعفين وأنجي المستضعفين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك. اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين
اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، اللهم وعليك بأعدائنا اليهود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم عليك بالمعتدين منهم يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا عزيز يا ذا العرش المجيد، يا من لا يفد الوافدون على أكرم منه ولا يجد القاصدون أرحم منه، يا خير من خلا به وحيد ويا أكرم من آوى إليه طريد، إلى سعة عفوك مددنا أيدينا، إلى سعة عفوك مددنا أيدينا، فلا تولنا الحرمان، فلا تولنا الحرمان، فلا تولنا الحرمان، ولا تبلنا بالخيبة والخسران. اللهم لا ترد أيدينا صفرا خائبة، اللهم لا ترد أيدينا صفرا خائبة، اللهم أنزل علينا رحماتك وارحمنا برحمة تغنينا بفضلك عمن سواك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين. الله.

أنا لست مجهولا على الخذلان، أنا مسلم والمجد يقطر كالندى، والعز كل العز.

0: It's a new beginning. It's a new era. Salam Media. Humanitarian journalism.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi khalaqa al-khalqa liya'buduhu wa habbaba ilayhimu al-imana liyadhkuruhu wa asbagha alayhim ni'amahu zahiratan wa batinatan liyashkuruhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi الذين صحبوه ونصروه إلى يوم الدين وبعد فقد قال جل وعلا في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. One of the verses recited today in Surah Hujurat, it just gives you shivers in your body. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. Allah reminds the Sahaba, the congregation of the Sahaba, the galaxy of Sahaba, that remember well, in your presence is the greatest human. Like, try to begin to process the greatness of this boon. In your midst, in your presence, in your era, in your time, in your city, in your surroundings is Allah's Nabi. In Bukhari, in the first volume, Abdullah bin Rawaha radiallahu anhu's couplets are there. وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ إِذَا انشَقَّ مَعْرُوفٌ مِّنَ الْفَجْرِ سَاطِعُوا وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ إِذَا انشَقَّ مَعْرُوفٌ مِّنَ الْفَجْرِ سَاطِعُوا.

now. Your eyes opened up now. When Hidayat comes, then you say, hey, Allah's given me the... Allah gave you this always. You only realize now. Don't walk so proud, my brother. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا. Allah says, don't stamp the earth like that. And don't pop your head up. My mountains are higher than you. And my earth is much more stronger than you. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا. My earth, the back will cover the living and the belly will house the deceased. Don't be proud. Don't be proud. Walk with gentleness. Aisha radiallahu anha was asked, Mata a'lam anni muhsin? When do I know I'm a good person? She said, when you truly believe you're a bad person. May Allah grant me humility. May Allah grant you humility. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azab an-nar. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Allahumma khudh bi nawasina ila al-birri wa taqwa. Allahumma kun anta nasirana kafa bika nasira. كن أنت رقيبنا كفى بك رقيبا. كن أنت مولانا كفى بك مولانا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وتولنا بالحسنى وزيننا بالتقوى واجمع لنا خير الدنيا والآخرة. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك واسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا مع نبيك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انصر المستضعفين.

عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف

خاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا

وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت